شوف الله يخليك إذا ما تدوز السوق شوف داك السيمون في الجماعة ديال كندا ونقول له شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد